أمران لا يمكن لبريطانيا أن تسمح بهما أن يكونا في اليمن. أشهم الأمرين؟ جمهورية حقيقية ووحدة حقيقية بين الشطرين. هذا من هو؟ هارولد ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا، طبعا بعد 4 أيام من ثورة 26 سبتمبر، يعني في 30 سبتمبر 1962. هذا التصريح يفسر كيف دخلت اليمن بعد 26 سبتمبر في أتون حرب وصراع بالوكالة. تصوروا حرب بالوكالة عن أئمة الكفر، يعني لمدة 8 سنوات في شمال اليمن. والسعودية طبعا كانت تدعم الملكيين، ومصر ومن وراءها الاتحاد السوفيتي. طبعا السعودية وبريطانيا كانت تدعم الملكيين، ومصر والاتحاد السوفيتي كانوا يدعموا الجمهورية في هذه الفترة. طبعا مصر والسعودية هي كانوا في المواجهة، تحاربت مصر والسعودية، مصر باسم عبد الناصر مع الجمهوريين والسعودية مع الملكيين. لكن الاتحاد السوفيتي كان يدعم عبد الناصر، وبريطانيا كانت تدعم، وأمريكا كانوا يدعموا السعودية والملكيين أيضا في تلك الفترة. تمام. قرار الجمهوريين ممثلا بالمشير عبد الله السلال رئيس الشمال كان في يد جمال عبد الناصر، وقرار الملكيين ممثلا بالأمير محمد البدر كان في يد السعودية والملك فيصل. محمد البدر كان هو الذي متزعم الملكيين في حضن السعودية، والجمهوريين والسلال في حضن مصر، والسعودية في حضن بريطانيا، ومصر في حضن الاتحاد السوفيتي. فكلهم كانوا مسلوبي السيادة. الحرب الحقيقية كانت حرب مصالح بين جمال عبد الناصر وحلفائه السوفييت من جهة، والملك فيصل وحلفائه الغربيين من الجهة الأخرى. كان اليمن مسلوب السيادة، هذا بعد 26 سبتمبر. كان اليمن مسلوب السيادة، تتحكم فيه مصر والسعودية ليبقى ملتهبا. وعندما أرادت السعودية خلع مصر من اليمن، تحالفت مع أمريكا والكيان الصهيوني لضرب مصر وحصارها. جمال عبد الناصر والملك فيصل اتفقا بعدين على إنهاء الحرب في اليمن، وبموجب الاتفاق سلمت مصر ملف اليمن وإدارة اليمن للسعودية التي رعت الاتفاق بين الملكيين والجمهوريين. شوف، كانت السعودية تدعم الملكيين بس علشان يجلسوا يحاربوا الجمهوريين. عندما عبد الناصر فلت وسلم الملف اليمن كله واسمحوا الجمهوريين في يد السعودية، السعودية بعدين دارت، يعني أدارت صلح بين الملكيين والجمهوريين. ليش؟ لأنه الصلح أنا شعين بعدين من مشتي. تمام. بالفعل كان يعني تخلت مصر عن عبد الله السلال، فالسعودية دعمت عبد الرحمن الإرياني، القاضي عبد الرحمن الإرياني للانقلاب على السلال في 5 نوفمبر 1967. السعودية دعمت عبد الرحمن الإرياني، وخلاص أصبح عبد الرحمن الإرياني، أصبح سلطة اليمن أصبحت يعني القرار اليمني أصبح في يد السعودية. تمام. أما في الجنوب وبعد 129 عام من الاحتلال البريطاني، انطلقت شرارة الثورة في 14 أكتوبر، وبعد 4 سنوات من الكفاح المسلح والتضحيات نال الجنوب استقلاله في 30 نوفمبر 1967، وأخذ المحتل البريطاني عصاه ورحل. وبعد أن ظن الثوار المخلصون أنهم نالوا استقلالهم، بدأت فصول مرحلة سلب سيادة جنوب جديدة لجنوب اليمن. دخل الاتحاد السوفيتي بثقله الأيديولوجي والعسكري ليصبح المسيطر الفعلي على القرار السيادي الاستراتيجي في جنوب اليمن، مستغلا حاجة الدولة الفتية للحماية والسلاح. وهكذا. وبعدين أذكوا السعودية ومن خلفها الغرب والاتحاد السوفيتي، طبعا في السعودية في الشمال

والاتحاد السوفيتي في الجنوب بيتحاربوا باليمنيين في الشمال واليمنيين في الجنوب. اللجنة الخاصة السعودية كانت تتحكم في كل خيوط السياسة والاقتصاد في صنعاء إلى إلى إلى 21 سبتمبر 2014، وهذا الكلام لا ينكره أحد. اللجنة الخاصة السعودية المعنية بملف اليمن، هكذا سموها، اللجنة الخاصة المعنية بملف اليمن. كان رئيس اللجنة الخاصة سلطان بن عبد العزيز نفسه، كان هو وزير الدفاع طبعا هذاك الوقت، وهو رئيس اللجنة الخاصة. ما هي اللجنة الخاصة هذه؟ اللي كانوا يشتروا الولاءات والذمم، والتي استمرت وهي إلى اليوم شغالة، وشغالين الآن المرتزقة كلهم مرتباتهم وكل شيء معاهم من اللجنة الخاصة. كان رئيسها كما قلنا عبد سلطان بن عبد العزيز، وكان في هذه الفترة وزير للدفاع في السعودية. بعد اتفاق سبتمبر عام 1970 بين الجمهوريين والملكيين انتهت الحرب في الشمال. سيطرت السعودية حرفيا على القرار في صنعاء، وكانت تتدخل مباشرة في إدارة الدولة من خلال وزير دفاعها ورئيس اللجنة الخاصة سلطان بن عبد العزيز، وكذلك اللواء أو ما كانش لواء تقريبا شيخ علي بن مسلم، هذا برضه مسؤول سعودي في اللجنة الخاصة، هو اللي كان يكلفه سلطان بن عبد العزيز يتواصل مع اليمنيين. وأول قرار للجنة الخاصة السعودية، أول قرار اتخذ أنهم ضغطوا على محسن العيني وقدم استقالته. طبعا البعض يقول أنه قدم استقالته، ما قدمش استقالته محسن العيني، وإنما أجبر على تقديم الاستقالة، أقالوه بالقوة. من هم؟ ضغوط اللجنة الخاصة السعودية، وبالفعل سيطرت على البنك المركزي وأيضا على القرار السيادي والاقتصادي. أما في الجنوب طبعا المشاكل بينهم، أطاحوا بقحطان الشعبي، ووصل الاشتراكيين إلى الحكم، وزي ما كنتوا يعني زي ما الجميع يعرف في 72 بعدين تحاربنا الشمال والجنوب

لو ما قالوا محسن العيني بالغصب. بالغصب محسن العيني تم إقالته. ليش؟ لأنه كان يعني هو من يعني كان المبررات أو الخطوات الأولى لاتفاقية الوحدة اللي بعدين وقعت. ظلت السعودية متحكمة بشمال اليمن طوال فترة القاضي عبد الرحمن الإرياني من 5 نوفمبر إلى 1967 إلى 13 يونيو 1974 ولمدة 7 سنوات. بعدين جاءت الثورة التصحيحية أو حركة التصحيح، وليس الثورة، حركة التصحيح التي قام بها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. شوفوا طبعا القاضي الإرياني كان السعودية مسيطرة عليه، إبراهيم الحمدي المقدم إبراهيم الحمدي قاد حركة التصحيح ومسك الحكم في 13 يونيو 74. ويعني كان هناك خلاف شديد، وكان هناك صراع على مسألة الـ إدارة البلد. خلاص البلد راحت من تحت أيدي يعني القائمين عليها، والشيخ عبد الله بن حسين كان على رأس اللجنة الخاصة طبعا اللي، وكان يضغط على عبد الرحمن الإرياني. وعبد الرحمن الإرياني أيضا ما استطعش، هو رئيس مدني كان، ما كانش عسكري، وضعف أمام فجاءت الحركة التصحيح لإبراهيم الحمدي سلام الله عليه. وطبعا السعودية دعمت إبراهيم الحمدي في البداية، علشان البعض يقول لك أنه ربما البعض يقول السعودية كانت تدعم الحمدي، بالفعل دعمته تشتي تكسبه إلى صفها. السعودية كل من جاء مسؤول على اليمن تدعمه، إن مشيت وقلت لها حاضر أنت أحسن واحد، إن خالفتها جيت كذا يمين ولا يسار على طول ما تقبلكش. فدعمت الحمدي خطير يعني، قبل الدعم ما يشيش يصطدم معها في البداية. بدأ ينسحب من تحت عباءة اللجنة الخاصة ومن تحت عباءة الوصاية السعودية، ما عجبهمش الخبر. طبعا حاول الخروج من تحت الوصاية، فتقارب مع سالم ربيع علي اللي هو سالمين رئيس الجنوب، وكان هناك اجتماعات ووقعوا اتفاقية للوحدة. وإبراهيم الحمدي أيضا دعا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى مؤتمر تعز لأمن البحر الأحمر، وأيضا دعم مجال التعليم، وبدأت ملامح الدولة. ما عجبهمش لا السعوديين ولا أئمة الكفر. هذه التوجهات ما هيش اللي نشتيها، نشتي تظلوا تحت عباءتنا. حاولت تكلمه، حاولت تقول له احنا عملنا، احنا دعمناك، احنا، قال لهم هذه دولة واحنا نشتي نبني دولة. فدبروا مؤامرة اغتياله في 11 أكتوبر 77 طبعا. وبرعاية سعودية وصل المقدم أحمد الغشمي، وبعد ذلك وبعد اغتياله بعد 9 أشهر من استلامه للحكم في 78 طلع علي عبد الله صالح في 17 يوليو 1978. طبعا قتل الغشمي في الشمال، وبعد يومين بس قتل سالم ربيع علي اللي هو سالمين، قتلوها الاشتراكيين أصحابه بإعاز من السعودية، قتلوه، قالوا أنت اللي دبرت محاولة اغتيال الغشمي، أنت اللي أحرجتنا مع الشمال، وقاموا ذبحوه الاشتراكيين. وزير الداخلية اللي كان ما كان اسمه صالح، كان اسمه في بالي عموما، وعبد الفتاح إسماعيل طبعا على رأسهم عبد الفتاح إسماعيل، وطلع عبد الفتاح إسماعيل رئيس في الجنوب وعلي عبد الله صالح رئيس في الشمال. في 17 يوليو 78 وصل علي عبد الله صالح لحكم الشمال، وفي نفس الشهر عبد الفتاح إسماعيل تسلم الجنوب برعاية سوفيتية. وبعدين فترة علي عبد الله صالح اللي سلم البلد كلها للإدارة السعودية، ومن بعد

طبعا والقصص كثيرة طبعا ما نخلص منها. وعندما جاء علي عبد الله صالح لإعادة الوحدة يعني يمشي الاتفاقيات اللي كان عملها الحمدي واللي كان عملها سالمين واللي كان عملها الإرياني، جاءت وحدة بثوب سعودي أمريكي. وبالفعل جاءت الوحدة وفرحنا بها كلنا في 1990، بس بعد ما شفناه ما الذي حصل من اجتياح للمحافظات الجنوبية. صالح الهديان هو كان السفير السعودي في صنعاء. صالح الهديان هو السفير السعودي في صنعاء. طبعا شكرا للأخ والزميل الإعلامي نبيل السلطان. يعني أنا كنت أقصد اللي كان محافظ عدن أيام الوحدة. شوفوا لي يا شباب اللي كان محافظ عدن، صالح شذكره وانتوا تقولوا أيوة صح، هو اللي كان وزير الداخلية وهو اللي دبر. وسالمين يعني أرسل الشنطة، شنطة اتفاقية الوحدة، إلى أحمد الغشمي مع رسول، قال لهم لا تفتشوه، خلوا الرسول هذا يوصل إلى صنعاء، قال روح إلى صنعاء. طبعا وزير الداخلية يعني هو من غير الحقيبة داخل مطار عدن، تمام، غير الحقيبة وشلها الرسول، مشوا داري ما فيها، طبعا أخذوها منه، وزير داخلية مفروض يعني أمنها في صنعاء. قال لهم الغشمي ولا أحد يفتش الحقيبة، ووصلت وانفجرت بهم الاثنين. عموما جاءت بعدين الوحدة، وحدة يمنية ولكن بمقاييس سعودية أمريكية. وبعدين استغلت السعودية، شوف يعني حتى وهي راضية عن علي عبد الله صالح وراضية عن عن عن الوحدة بالمقاييس السعودية، ومع ذلك ظلت تحاربها، ظلت تحاربها وظلت هاجس يؤرق آل سعود، إلى أن يعني أججوا الخلاف وقحت حرب 1994. طبعا حرب 94 دائما احنا نقول ان الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي كان معارضا لها. وفعلا بدأ بيانه قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. آية صريحة واضحة، يعني احنا وحدة والوحدة والله بيدعونا إلى الوحدة، لا تفرقوا. المهم صالح والإخوان ابتلعوا الجنوب بعد حرب 94، وحصل اللي حصل، يعني وأبيح الجنوب وأبيحت المحافظات الجنوبية. عموما التاريخ طويل، ونشتي في الأخير نصل إلى أنه عندما كانت السعودية راضية عن من يقود اليمن كان ما بش أي مشكلة، مجرد ما تدخل في خلاف مع السعودي فأنت غريم، ولازم يقولوا عنك غريم للجمهورية وغريم للوحدة وغريم للشعب اليمني وغريم، لدرجة أنهم اليوم بيقولوا أن احنا غرماء لمكة وللكعبة المشرفة فقط لأننا نختلف مع آل سعود، ولأننا رفضنا أن نبقى تحت الوصاية السعودية والوصاية الأمريكية، فإحنا أعداء للوحدة وإحنا أعداء للجمهورية اليمنية وإحنا أعداء للسنة وإحنا أعداء آخر شيء أعداء للكعبة. ليش هذا العداوة كلها اللي اختلقوها لنا؟ لأننا عادينا آل سعود، مش ما عديناهمش، هم أعداؤنا أصلا، لأننا أردنا التخلص من الوصاية السعودية، فلذلك لبسونا هذه العداوات كلها. هذه خلاصة سريعة بين 21 سبتمبر و 26 سبتمبر وكيف جاءت 21 سبتمبر للتخلص من الوصاية الأجنبية، سواء كانت سعودية سواء كانت أمريكية بريطانية أيا كانت، تخلصنا.
ولذلك نحن لا نريد أن يحكم اليمن إلا الشعب اليمني. حتى لعلمكم، حتى عندما نتحدث أننا ضمن محور المقاومة وهم يقولوا إحنا ميليشيات إيران، إحنا أذرع إيران، إحنا وكلاء إيران، إحنا إيش يقول الإيراني؟ يوسطوا إيران، يا إيران يا منعه، يا منعه بسروا لنا الحوثيين. يقول لهم ها قرار اليمن في صنعاء، قرار اليمن في صنعاء. شوفوا شوفوا الاحترام، الوحدة والتحالفات، التحالفات التي تحترم بعض. توسط لنا عند الحوثة، يقول لك قرار اليمن في صنعاء، أنا مالي دخل. صنعاء حلفاء شركاء ضمن محور المقاومة، لكن أنا ما سيرهم ولا لي دخل. نحن متشاركون، يدعمني وأدعمه، لكن قرار صنعاء في صنعاء. خلي بن سلمان يقول قرار رشاد العليمي في بعد رئيس، وطرح رئيس وقبر عبد ربه منصور. أنتوا تدركوا قبره في الرياض، مدري هم أين قبروه في الرياض ولا ماشي، حتى ما أتاحوش يعني ما سمحوا لهمش أنهم يروحوا جثته لا بلاده، وهم مسيطرين عليها لا داخل أبيان ولا لا عدن ولا رئيس جمهورية، يشلوه ويقبروه داخل الرياض. شوف إلى أي مدى التحكم. ويقولوا لك أنتم ميليشيات إيرانية، أنتم تحكمكم إيران. الإيراني بيقول قرار صنعاء في صنعاء، إيش من عزة وإيش من كرامة. طبعا عاجل الآن قبل قليل إعلام سعودي إطلاق إنذار في جيزان للتحذير من خطر. كويس إنه في جيزان. متى تطلقوا الإنذارات في مكة يا كذابين يا دجالين اللي قالوا نحنا حاولنا الاعتداء على مكة؟ طبعا حنجي لكم في الاعتداء على مكة شيء كبير. عموما إعلام سعودي إطلاق إنذار في جيزان للتحذير من خطر، هذا وردنا الآن. فنجمل الموضوع أن ثورة 21 من سبتمبر جاءت لتصحيح مسار ثورة 26 من سبتمبر، هذه الثورة العظيمة التي جاءت بالحكم الجمهوري والنظام الجمهوري الذي نفتخر ونعتز به إلى اليوم. ونحن اليوم نتحدث عن جمهورية، ومن قرح يقرح، لكن جمهورية من صدق، مش جمهورية وكانوا يحكموها بنظام ملكي. كان عفاش وأسرته وأصحابه والإخوان وكل من ينتمي إليهم كانوا حاكمين الجمهورية اليمنية، كانت ملكية بعنوان جمهوري. اليوم احنا جمهورية وللجميع، والدليل على هذا يوم 21 سبتمبر 2014 اجتمعوا وقعوا اتفاق السلم والشراكة. من هم اللي وقعوا؟ كل الأطياف المتحاربة، المنتصر مع كل المهزومين. أنصار الله المنتصر وقع شراكة مع كل المهزومين، تعالوا نتشارك كلنا في الحكم. أليست هذه جمهورية؟ لكن ما عجبتش آل سعود، ولذلك قال عبد ربه وبعدين وقدنا في المهرة قالوا انطلقت عاصفة الحزم، ما حد بلغني، لأن ما لمك قرار الله قذك مات ما عاد عن تمام، ما عن لا عن ترحم ولا عن زد نذكره، لكن مات ودفن في الرياض، حتى ما سمحش أن يدفن في. فاليوم جمهورية صدق وقرار يمني داخل صنعاء من صدق. وبعدين حنرجع نقول لكم كيف كان قصف مكة.

صالح السيلي جالس اتذكر وانا بنهدر. اول ما وقفت ذكرته على طول. صالح منصر السيلي كان وزير داخلية، وهو من غير حقيبة المندوب سالمين اللي كان رايحة إلى أحمد الغشمي باتفاق مع نظام آل سعود واللوبي البريطاني والأمريكي، وتم اغتيال أحمد الغشمي. وبعد يومين نفسه صالح من الصر السيلي وعبد الفتاح إسماعيل والقادة الاشتراكيين جروا سالم ربيع علي وعملوا له محاكمة ميدانية في الميدان، وأعدموه بالرصاص في حوش الحزب الاشتراكي. هكذا يعني اللي يعني يدور وحده، يا أما وحده على ما يشتي السعودي ولا والله. وذبحوه بالرصاص في حوش الحزب الاشتراكي، وطلع عبد الفتاح إسماعيل. وبعد يومين مما من يعني بنفس الشهر اللي تعين فيه علي عبد الله صالح.

إذن المستمعين الأعزاء، هل قصفت الكعبة؟ وهل حوصرت مكة؟ نعم، قصفت الكعبة وحوصرت مكة، لكن متى؟ هل ذا الحين؟ هل خلال معركة طوفان الأقصى من 2014 من 2000 مش طوفان الأقصى عفوا العدوان السعودي من 2015 إلى اليوم، هل قصفت الكعبة وحوصرت مكة في هذه الفترة؟ لا. متى قصفت الكعبة ومتى حوصرت مكة؟ مرتين فقط في تاريخ مكة كلها، في تاريخ الكعبة كلها من عهد نبي الله إبراهيم، لكن خلونا نقول من بداية صدر الإسلام، مرتين قصفت الكعبة، مرتين حوصرت مكة وقصفت الكعبة مرتين. متى ومن هو؟ مشان داري ابن حسين. المرة الأولى في سنة 64 هجرية بقيادة يزيد بن معاوية، حاصر الكعبة وقصف حاصر مكة وقصف الكعبة واحترقت الكعبة، لأنه أراد أن يخضع عبد الله بن الزبير ومن كانوا معه. طبعا عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه رفض مبايعة يزيد، بعد يعني رفض مبايعة يزيد لأنه يعرف أنه بعد استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، فعبد الله بن الزبير كان في مكة وكان معه رجال وكان قوة في مكة، لكن يزيد بن معاوية ويعني الجيش كله، جيش الدولة الإسلامية كله يعني تحت يديه، فقام بمحاصرة الكعبة سنة 64 هجرية بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. سنة 61 اندلعت طبعا رفض عبد الله بن الزبير مبايعة يزيد بن معاوية، فأرسل يزيد جيشا إلى الحجاز، وبعد وقعة الحرة في المدينة توجه الجيش نحو مكة التي كان يتحصن فيها عبد الله بن الزبير. كان من قادة الحملة الأموية مسلم بن عقبة، ثم بعد وفاته تولى الحسين بن نمير السكوني قيادة حصار مكة. حاصر جيش يزيد مكة واستخدم المنجنيق لقصفها، وأصيبت الكعبة واندلعت فيها النيران أثناء الحصار. هذا سنة كم؟ سنة 64 للهجرة. طبعا ما قدروش يخضعوا عبد الله بن الزبير. السبب طبعا المباشر كان إجبار ابن الزبير وأهل مكة على مبايعة يزيد وإخضاع الحجاز للسلطة الأموية، أي أن الصراع يعني كان من أجل إجبارهم على الخضوع للدولة الأموية. المرة الثانية بعد كم؟ من 64 إلى 72 هجرية، سنة 72 و73 هجرية عادت الهجمة على مكة مرة أخرى أيضا لإخضاع عبد الله بن الزبير، لأنه أقام دولته في مكة ورفض مبايعة يزيد بن معاوية. جاء بعد يزيد عبد مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي لمحاصرة مكة، قاد الحملة على مكة الحجاج بن يوسف، وهذه طبعا انتهى الحصار يعني خلال سنة 72 وسنة 73، وقصفوا مكة وقصفوا الكعبة بالمنجنيق، واحترقت الكعبة بالمنجنيق، وبالفعل استشهد عبد الله بن الزبير وأخضعت مكة لسلطة الدولة الأموية. هذه المرتين التي قصفت فيها الكعبة، وهذا تاريخ ما بندش من عند أبتنا.
هذا التاريخ وبالإمكان أن تعودوا إلى أي مرجع، ستعرفون أن الكعبة قصفت مرتين ومكة حوصرت مرتين، واحترقت الكعبة في عهد دولة بني أمية، في عهد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان، أو ربما مروان بن الحكم، يعني إما مروان بن الحكم أو ابنه عبد الملك بن مروان، المهم بين سنتي 72 و73 هجرية حوصرت مكة وقصفت الكعبة. على أيدي من؟ على أيدي الأمويين، يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان. بعدين هذا الذي اليوم يثار ضدنا أننا نستهدف الكعبة ونستهدف مكة كلها اليوم، طبعا اليوم على فكرة أو أمس الجمعة طلع صالح الفوزان مفتي الديار السعودية، طلع وأعلن الجهاد ضد الحوثيين، جهاد ضدنا لأننا استهدفنا الكعبة. يا أخي إيش عاد إحنا ما قد استهدفناها ولن نستهدفها بالتأكيد، لكن على الأقل اكذبوا واضربوا الكعبة، لأنه كثير من الناشطين بيقولوا أنه ليس مستبعد أن ينشب حريق في الكعبة، أو يعني تحدث أي مشكلة في الكعبة ويقول لك الحوثيين هم من قصفوا الكعبة. فقط نحن نوثق للتاريخ أن الكعبة قصفت مرتين سنة 64 للهجرة على يد يزيد بن معاوية وجيشه، والسنة الثانية سنة 72 و73 بين السنتين يعني على يد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، وكان قائد الحملة الحجاج بن يوسف الثقفي. وفي هذا الحصار وهذه المعركة، في المعركتين رميت الكعبة بالمنجنيق واحترقت الكعبة بالمنجنيق، وفي الحرب الثانية استشهد عبد الله بن الزبير. طبعا الأوغاد دائما يحورون، لأنه إحراق الكعبة أمر مش سهل، فمثل ما قالوا يما استشهد عمار بن ياسر، يعني الجميع استشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله تقتله الفئة الباغية، قال الرسول هكذا، حديث صحيح، تقتله الفئة الباغية. خرج عمار بن ياسر مع الإمام علي وقاتل في صف الإمام علي ضد معاوية، عندما قتل عمار بن ياسر عندما استشهد على طول كيف نفعل طلع عمرو بن العاص بالمكيدة ومعاوية بالملعانة، طلعوا إشاعة أنه قتله من أخرجه علي بن أبي طالب، ليش يخرج عمار بن ياسر معه؟ هو علي بن أبي طالب اللي قتله، وهكذا أشاعوا أنه قتله من أخرجه. وفي أيضا يزيد ابنه أشاعوا في تلك الفترة أنه من أحرقها هو من تمرد على الدولة، من أحرق الكعبة هو من تمرد على الدولة الإسلامية. شفت؟ بالرغم أنه جيش معاوية هو من قتل، هي الفئة الباغية اللي قتلت عمار بن ياسر، وجيش ابنه يزيد هو من قصف الكعبة، لكن قالوا في عمار بن ياسر قتلوه أصحابه اللي خرجوه، وقالوا في الكعبة أحرقوها المعارضين للدولة. جاهزين بالأعذار وبالخبث وباللؤم. ففقط للتاريخ أن الكعبة لم تقصف بعد هذا أبدا، إنه جاء قصف ولا ما قصف ما بش، كان في المعارض السعودي جهيمان كانوا يشتوا يعني دولة جمهورية، وكان هناك معارضة ضد أسرة آل سعود سنة 1400 هجرية اللي سنة 79، لما يعني كان هناك مشاكل في الحرم، يعني أحداث على أساس أنه، وقالوا هذه الأيام قالوا أنهم مدسوسين من إيران تشي تخرب على الكعبة،
وهم سعوديين كلهم سعوديين. جهيمان هذا سعودي يشتي ثورة على أسرة آل سعود، راح الـ يعني عمل المظاهرات، وبعدين قاموا جمعوهم داخل الحرم وحدثت المشاكل، لكن لم تتضرر الكعبة فقط. بعدها ما بش ولا شيء. إذن متى قصفت الكعبة؟ مرتين فقط. حتى أكاذيبهم اليوم أننا نريد أن نستهدف الكعبة، ما بش معاهم ولا فيديو يؤكد هذا، لأنهم فقط زي ما قلنا أرادوا أن يستجدوا ويستجدوا وحاولوا في الأخير. حتى اليوم أو أمس اجتمعوا رؤساء هيئة أركان، ولا خلونا قبل ما ندخل في التفاصيل هذه نتوقف هنا عند هذه الجزئية، أن الكعبة لم تستهدف إلا مرتين في عهد الدولة الأموية على يد يزيد وعلى يد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان.

طبعا مستمعينا الاعزاء نرجع ونصل الى الكلام اللي كنا نقوله في الاسبوع الماضي او قبل الماضي او ربما كان يوم من ايام الاسبوع جيت بدل الاخ سند. متى اعلن آل سعود متى اعلنت الوهابية الجهاد؟ اعلنت الوهابية الجهاد في أفغانستان والجهاد في سوريا في إدلب. على فكرة التحالف السعودي هذا التركي السعودي التركي الباكستاني التركي رفض يشارك في العدوان علينا، قال ما نش مجنون. كيف يعمل التركي؟ رسل لآل سعود مقاتلين سوريين من إدلب، مقاتلين دواعش من إدلب. لذلك عندما نقول الوهابية وداعش وجهان العملة واحدة، بالفعل أردوغان رسل مقاتلين سوريين من أصحاب الجولاني، قال له هؤلاء مساهمتي معك قاتل اليمنيين بهم، أنا ما قاتلش، ما فيني قدرة للحوثاء هذولا ما بش معهم ريوس. تمام. طيب نعود حنتكلم عن هذه التحالف، تحالف مكة، وليش تحالف مكة، وليش بعدها قالوا احرق مكة. الخبث واضح، حنجي لها بالتفصيل. الوهابية استجلبوا الجهاد في أفغانستان. اليوم صالح الفوزان المفتي السعودي خرج يدعو للجهاد، الجهاد ضد الحوثيين. يا أخي استحوا أقل شيء من العالم، استحوا أنه به أندرويد الآن مع العالم كله، الإعلام أصبح في يد كل واحد، في يد كل واحد، يعني ما تقدرش تحجب عين الشمس بغربال زي ما يقولوا. العالم بيتابعوا، ما عاد بيصدقوش هذا الهرطقات، ما عاد بيصدقش هذا الهرطقات. المفتي السعودي وعايض القرني عليهما لعنة الله، طبعا لا تعلن لحم العلماء مسموم، لحم العلماء مسموم، لا تلعنهم، لعنهم الله، ملعونين أينما ثقفوا. علشان اللي بيسمعوا يقول ما يصبرش تلعن علماء، لا تدي ذمتك. شوف لمن قال الله ملعونين؟ ملعونين أينما ثقفوا وخذي وقتلوا تقتيلا. هل هم الكفار؟ هل هم اليهود ولا النصارى اللي قال عنهم الله ملعونين؟ في سورة الأحزاب إيش يقول الله؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. شفت من بيلعن الله؟ الله سبحانه وتعالى. المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، هذول مش كلهم موجودين تحت مظلة المسلمين الإسلام والإيمان؟ المنافقين كانوا بين المسلمين، واللي في قلبه مرض هو مسلم بس ما قدش مسلم سعى الناس، والمرجفون هم اللي بيثبطوا المسلمين، يقول لك احنا مسلمين ما علينا دخل من هذا، اذا حين محمد يشلك وتروح تقاتل والأحزاب وخيرات، واحنا ما جهدنا لمقاتلة الأحزاب، احنا خلينا نصلي ونصوم. هذا مسلم، شوف ابن اليهودية، هذا مسلم او ماشي ابن حسين، احنا مسلمين نرحم الله، احنا ما جهدنا لهذا ولا كلهم. هذا هو الارجاف، ارجاف من داخل المؤمنين، نفاق من داخل المؤمنين، واحد في قلبه مرض هو عدو داخل المؤمنين، هؤلاء لعنهم الله. لذلك لا تقول ليش لا تلعن صالح الفوزان، الله يلعنه. صالح الفوزان وعايض القرني بيكذبوا باسم الدين، ايش عملوا اليوم؟ يستحضرون افغانستان، الجهاد في افغانستان ضد الشيوعية ضد الماركسية،
ضد الكفر يجب أن نحافظ على الدين. وزي ما قال هذاك: أني أرى خالد بن الوليد في كابل، أني أرى سعيد مش عارف من في أدلب. قال له: ليش ما رأيتهم في القدس؟ ليش ما رأيتهم في حيفا؟ الوهابية لا تدعو للجهاد إلا في الأماكن التي تخدم الصهيونية. شل طرح اليوم صالح الفوزان يدعو للجهاد ضدنا. طيب الجهاد في الإسلام وفي القرآن هو على اليهود والنصارى، ومن يعني ومن تولاهم، ومن تولى اليهود والنصارى تجاهد ضدهم. أولا أنا قلت يعني ما بتستحوش من أنه وسائل التواصل الاجتماعي قد العالم كله داري، تدعو للجهاد ضدنا، ضد أنصار الله اللي ما وقف ضد اليهود وضد أمريكا وما وقف مع فلسطين إلا إحنا، وتدعو للجهاد ضدنا، ما تستحوش يا شيخ؟ ادعي للجهاد. يعني ترامب قال مكة مجمع القاذورات، الكعبة مجمع القاذورات، وسب مكة وشمت وشل يعني ولا خلى. بن سلمان أدى كسوة الكعبة لأبستين ودعسوها في بيت أبستين واغتصبوا القاصرات فوق ستار الكعبة. أين أنتوا يا علماء البلاط السعودي؟ ما تكلموا ولا بكلمة. ترامب بيسبكم، ترامب بيسبك وبيسب الكعبة اللي هي قبلتي وقبلتك، وأنت تدعو للجهاد ضد من يدافع عن الكعبة، من يدافع عن المقدسات الإسلامية، من يدافع عن المسلمين والمظلومين في غزة وفي القدس والمسجد الأقصى. أنتوا علماء أنتوا، لكن بالفعل الوهابية لا تدعو للجهاد إلا في الأماكن التي تخدم الصهيونية. جهاد في أفغانستان نفعت أمريكا وطردوا الاتحاد السوفيتي ودخلت أمريكا، بعدين ما سمعنا ولا وهابي بيقول الجهاد ضد أمريكا في أفغانستان، خلاص كمل. في سوريا الجهاد ضد بشار الأسد، بشار الأسد الطاغية الظالم الجبروت رحلة بشار الأسد، دحين التركي محتل جزء، الصهيوني محتل جزء، الجولاني بيقول عداوتي الأولى ضد حزب الله والشيعة واليهود ما قدهمش عداءنا، خلاص ما عاد بش جهاد في إدلب ولا عاد جهاد في سوريا، لأنه أصبحت إسرائيل موجودة في سوريا مباشرة. أول ما طلع الجولاني أحمد الشرع اسمه، أول ما طلع رئيس أول وفد يزوره هو الوفد الأمريكي، هو هذا ولا لا؟ أول وفد يزوره الوفد الأمريكي واستقبل الوفد الأمريكي، وبعدين وزير الخارجية يلتقي بوزير الخارجية الصهيوني، وبعدين ما عاد بش جهاد، ما عاد بش جهاد، الجهاد فقط لخدمة أمريكا والصهيونية، هذا بالنسبة للوهابية. ولذلك اليوم يدعون للجهاد ضد اليمنيين، اليمني اللي بيدافع عن كرامة الأمة الإسلامية، اللي يشتي يعيد لك قيمتك. هؤلاء هم يعني أصحاب فتاوى البلاط، وبفضل الله الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالوعي، خلاص ما عاد بش أن أنتوا تضحكوا علينا، وأن أنتوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهدى نعمة عظيمة،
وهدى بأيش؟ بتمرير كل معلومة على عقلك، كل معلومة تمررها على عقلك. والله سبحانه وتعالى بيقدم لك الخير وبيقدم لك الشر، وبيقدم لك الحق وبيقدم لك الباطل، وأنت الذي تتخذ القرار. وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وانت اخبر بروحك، تشتي تقنع نفسك ان هذا هو الحق وهو اصلا باطل وانت داري به انه باطل، بس علشان مصالحك وعلشان اهواءك. انت اخبار راح تتحاسب بيوم القيامة وحدك. هؤلاء الذين اليوم بيتاجروا بدماء الأمة، بيتاجروا بدماء اليمنيين باسم الدين. يا اخي لا تتكلم باسم دين. وقع لك سعد ترامب يعني ما بش معه لا دين ولا هو، قال لو إيفانكا مشي بنتين قد عاشرتها. قعوا لهم مثله وتحاكوا علينا عادي، لكن أن تأخذ كتاب الله وتأخذ سنة رسول الله وتتكلم بها باسم الدين، هذا هو الباطل، هذا هو الباطل والكفر البواحي.

0: طبعا عندما نقول الوهابية يا جماعة الخير، البعض يعني يزعل ويقول لك أنت بتتكلم في المذاهب. الوهابية ما هيش مذهب، الوهابية فكر سياسي. أولا فكر سياسي، قبل ما نقول هو عربي ولا صهيوني ولا إسلامي، أولا هو فكر سياسي مش هو مذهب. وبعدين هو فكر سياسي صهيوني. يا جماعة الخير، عندما جاء همفر اليهودي البريطاني إلى السعودية والتقى بمحمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب، قال لبن سعود أنت مسك الخط السياسي وبن عبد الوهاب أنت مسك الخط الديني، لازم نحارب الأمة الإسلامية من داخلها، لازم ندي لهم دين، نقول لهم هذا هو الدين الحقيقي وهذا هو الدين الصحيح، دين ابن تيمية، وأي حد يحاربه هو كافر. وبالتالي ما عاد يكونوش الأعداء اليهود والنصارى، الأعداء هم أعداء هذا الدين، وهذا هو الدين الإسلامي الحق. الوهابية هذا هو الدين الإسلامي الذي يجب أن يكون حق. ونشروا في الإعلام طبعا بريطانيا وآل سعود ومحمد بن سعود، وضخوا المال، والصهاينة ضخوا المال، ومع الأيام بعدين جاء البترول وجاء وغذوا الماكنة الإعلامية، والمناوئين لهذا الفكر الوهابي فقراء رحمه الله، ما استطاعوش يواكبوا إعلاميا ولا يواجهوا إعلاميا، فترسخت لدى الذهنية الجمعية للمجتمعات الإسلامية والعربية أنه هذا هو الدين الصحيح، أن الوهابية هي الدين الصحيح. محمد بن عبد الوهاب هو المحدث للدين الإسلامي، وهو بينما ليست دين ولا مذهب ولا فكر، هو فكر. أنا استمعت لواحد اسمه إبراهيم الخولي، العلامة إبراهيم الخولي، قد توفى قالوا ما أعرفهش، لكن به كلام يتحدث. إبراهيم الخولي لا أدري في أي سنة، قد مات طبعا يمكن قبل المسيرة القرآنية، قبل يمكن بكثير. تصوروا أنه يتحدث كأنه يتحدث بلسان السيد عبد الملك، أو بلسان الشهيد القائد السيد حسين، أو بلسان أي شخص مؤمن بالمشروع القرآني وبالمسيرة القرآنية، وهو ما يعرفش المشروع ولا المسيرة ولا يعرف اليمن، ما تحاكش من اليمن خالص لعلمكم، لكن يتحدث عن الوهابية والإسلام، يتحدث باسم الإسلام ويهاجم الوهابية. أنا سمعته فعلا يمثلني، زي ما يقولوا هذا الكلام يمثلني، أنا أقول لكم هذا الكلام يمثلني. اسمعوا بس ما الذي يقوله هذا الرجل وهو علامة.
1: إخواني المسلمون عندما يقولون الإسلام هو الحل، شعار فارغ وكاذب ومضلل كشعار العلمانيين واليسيرين سواء بسواء. ليس الإسلام ما يطرحه الإخوان المسلمون، وليس المشروع الإسلامي ما يطرحه الإخوان المسلمون ولا غير الإخوان المسلمين أيا كانت الطوائف. وما مزق هذه الأمة وضيعها إلا هذه التنازعات المذهبية.
0: شوف ايش قال إخوان المسلمين، ولا أي حد إخوان المسلمين يتحدث على الإسلام، هذه الطوائف وهذا كل ما بش في الإسلام بيقول لك، وهذا ما بيقوله الشهيد القائد، ما كان يقوله وما بيقوله السيد القائد الآن، إنه ما احناش فئة، ولا احنا أنصار الله، ولا احنا شيعة، ولا احنا زيود، ولا بهذه التقسيمات، نحن أمة مسلمة. هذا الشيخ يتحدث بهذه اللغة، ما بش حد يتكلم باسم الإسلام بهذه التنازعات يمثل الإسلام. شوف مشروع الإسلام.

0: عند المسلمين، ولم يخل رأس من رؤوس هذه المذاهب الذي دعي عليه أنه أسس مذهبا لم يقل يوما إنني أسست مذهبا ودعا الناس إلى اعتناقه، وإنما كان يجتهد بحق العلم بتوجيه الإسلام الذي دفع الناس دفعا إلى التفكير وإلى التأمل وإلى الاجتهاد. فقدموا. أبو حنيفة يقول هذا أحسن ما قدرنا عليه، فمن وجد خيرا منه فليلقي بكلامنا أرض الحائط. والشافعي يكررها
1: كلام،
0: وكلهم
1: كلام
0: دون استثناء لا يقولون هذا مذهب عليكم أن تتبعوه، ولم يقل أحد منهم مقولة داعية إلى اتباع أو تقليد، لأن القرآن علمهم وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. قضى الإسلام على هذه التبعية الفكرية، وأول إنكار للبشرية إخراجها من التبعية الفكرية التبعية للآباء والسلف. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نحن الآن في غيبة كاملة عن المنهج الإسلامي والمشروع الإسلامي وعن الإسلام الحقيقي. والإسلام الآن يعاني من طرفين، من عدائية مفتعلة لا أساس لها من العلمانيين بشكل عام، ومن من يتاجرون به ويرفعونه شعارا يتسطرون من ورائه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين. وأنا أقول هذا،
1: الله،
0: الإخوان في يوم من الأيام كانوا يقولون ما لحزب قد عملنا، ولما بقى كعكة السلطة لاحت ويريدون أن ينالوا نصيبا منها كما نال إخواننا اليساريون الآن، هذا رئيس تحرير هنا وهذا أغطي المنصب الفلاني، هؤلاء جميعا اتحولوا وبدأوا يقولوا إيه ما لدنيا قد عملنا. ثم لا حتى يفهم الناس أين أنا لست لا إخوان مسلمين ولا طائفي ولا بل ولا أنتمي لما يزعم أنهم أهل السنة بهذا المفهوم، لأن هذا من مبتدعات
1: الله
0: التاريخ. إنما أنا مسلم منهدي مضمونا وأسلوبا
1: شوف.
0: كتاب الله
1: شوف.
0: وبيانه في سنة رسول الله الموثقة الصحيحة الخالية من شوائب إضافات البشر وعبثيات الإسرائيليات.
1: يا سلام، شوف شوف، قال لا أنا إخواني ولا أي ولا سني ولا هذه الأشياء المبتدعة كلها، أنا مسلم أتبع القرآن وبيانه من السنة، الذي مش السنة اللي تشوهت وال عندما نقول السنة النبوية التي لا يخالفها القرآن، لا توجد نصوص في القرآن مخالفة لها. الشيخ هذا الرائع العلامة إبراهيم الخولي يقول هذا الكلام، اسمعوا نعيده فقط.
0: حولوا وبدأوا يقولوا إيه ما لدنيا قد عملنا.
1: شوف أنا إيش،
0: ثم لا حتى يفهم الناس أين أنا.
1: أنا فين؟
0: أنا لست لا إخوان مسلمين ولا طائفي ولا بل ولا أنتمي لما يزعم أنهم أهل السنة بهذا المفهوم، لأن هذا من مبتدعات التاريخ. إنما أنا مسلم منهدي مضمونا وأسلوبا كتاب الله وبيانه في سنة رسول الله الموثقة الصحيحة الخالية من شوائب إضافات البشر وعبثيات الإسرائيليات.
1: شفت، أليس هذا هو المشروع القرآني الذي قدمه الشهيد القائد رضوان الله عليه والذي نتحدث عنه اليوم؟ يقول لك ما بش مذهبية ولا به هذا إخواني وهذا سني، هذه كلها مبتدعات. الإسلام جاء ليخلع عنا التبعية، وحتى قال أصحاب المذاهب الأربعة الشافعي وأبو حنيفة النعمان ما حد منهم قال هذا مذهبي واتبعوني، كل واحد قال أنا اجتهدت وإذا وجدتم ما هو أفضل مني فرجموا ما قلته عرض الحائط. اجتهد، ما قالش أنا مذهب ولازم تتبعوني. الوهابية والإخوان المسلمين والصهيونية اللي داخل الإسلام والإسلام

السياسي هم اللي خلقوا لنا هذه التنازعات، علشان نتنازع داخل الدين الإسلامي، بينما الدين الإسلامي هو توجه واحد، كتاب الله يعني ما جاء في السنة النبوية الذي لا يخالفه القرآن. إذن فالإسلام منهج وأمة وقيادة فقط. على فكرة أي مشروع في الكون هو بحاجة إلى يعني إلى قاعدة. المشروع اللي حيتنا يعني يأخذوها الناس، الشعب هذا أو الجمهور أو الأمة، أمة ومنهج واضح وقيادة. لا يمكن أن يعني يمضي مشروع وينجح بأمة ومنهج بدون قائد. لا يمكن أن ينجح قائد مع شعب بدون منهج، ولا يمكن قائد ومعه منهج وما بش معه شعب وأمه يصدقوه ولا يعني ما يقنعهمش كلامه. إذن هي ثلاثية نجاح أي يعني أي مشروع، أي خط، أي مشروع بحاجة إلى ثلاثة أركان لا يمضي المشروع إلا بهم الثلاثة: منهج وأمة وقائد. احنا حتى في الأمور العادية ما نستطيعش نمضي بدون ما نولي واحد علينا يكون المسؤول الأول. لازم من مسؤول أول، لازم من قيادة لكل تحرك، قائد ومنهج وأمة. طيب احنا الأمة موجودين، قبل المشروع القرآني ما كان بش معانا لا قائد

الذين ناصروا دعوة محمد بن عبد الله. ولكن 1447 سنة 1437 تم تغريبنا وإبعادنا عن هويتنا إلى أن مسخت الهوية وضاعت القيادة. البعض يقول لك خلاص ما بعد الرسول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي خلاص لا رسول بعد الرسول ما عاد بش. طيب ما هو تجلس الأمة بدون قائد؟ ما الله سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. المسألة مش أنه دار رسول ومرحلة ومات ويبقى المنهج وتبقى الأمة بدون قيادة، صعب. يقول لك خلاص القرآن دستورنا وإحنا قادرين، يعني عارفين كيف كلام الله واضح وأنا عاد أمشي نفسي. ما شو هكذا؟ لكل مشروع في كل المراحل حتى قيام الساعة لابد من ثلاثية المشروع لكي ينجح: أمة ومنهج وقائد قيادة. القيادة تمثل القدوة والقدوة الحسنة، القيادة تمثل أيضا الإدارة الصحيحة بما يأتي بعزة هذه الأمة. اليوم السيد عبد الملك سلام الله عليه يقود الأمة، مش اليمنيين بس، يقود العالم إن شاء الله سيقود العالم إلى العزة والإباء. فحكاية علماء السوء، نرجع إلى بداية المشكلة ولب المشكلة. عندما يعلن صالح الفوزان الجهاد ضد الحوثيين فهو جهاد جهاد صهيوني يخدم أمريكا ويخدم الصهاينة، دعوة للدفاع عن أمريكا وعن الصهاينة بحجة الدفاع عن مكة التي نحن نحميها وأنتم اللي ضيعتوها. واليوم الصورة قد اتضحت وتعرى الكل، والعالم أصبح يعرف أين الحق وأين الباطل.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، اليوم 26 سبتمبر ويومين تقريبا وذكرى استشهاد شهيد الإسلام والإنسانية رضوان الله عليه السيد حسن نصر الله. طبعا هذا القائد العظيم الذي قاد الأمة إلى العزة وإلى الإباء وإلى الشموخ. الله كم كنا وما زلنا عندما نشوف السيد حسن نصر الله في أي شاشة وفي أي فعالية وفي أي مناسبة وفي أي يا أخي عزة وكرامة، عزة تشعر بأنك عظيم وأنك كبير لأنك تحب هذا الرجل ولأنك تنتمي إلى الفكر والثقافة والهوية التي ينتمي إليها السيد حسن نصر الله شهيد الإسلام والإنسانية. لذلك زعلنا عليه وحزننا عليه جدا، والسيد عبد الملك أيضا حزن عليه كثيرا، وهو من سماه بشهيد الإسلام والإنسانية. طبعا هو استشهد يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 قبل سنتين. سلام الله على السيد حسن نصر الله. مرعب، تعرفوا ما معنى مرعب؟ كيف لما يكون إنساني وإنسان ويذوب حنانا للمؤمنين، رحماء بينهم، وكيفه أشداء على الكفار عندما يتكلم في السياسة ويخاطب الأعداء ويخاطب المنافقين. كيف لما يخاطب المنافقين هذه القوة وهذاك يخافوا منه، يرعبهم. يعني ربما حتى إذا شاهدوا هذه الأيام فلاشات من شهيد الإسلام والإنسانية يفتجعوه وقدوا يعني حي عند الله سبحانه وتعالى، فما هوش بعيد عنهم جالس بيرعبهم حتى بعد أن اختاره الله إليه. اليوم ذكرى أو غدوة 27 هي ذكرى استشهاد شهيد الإسلام والإنسانية رضوان الله عليه. نشتي نسمع خطاب من خطاباته يا بن حسين، وبعدين تطلع بالتقرير إذا أمكن. طبعا السيد حسن نصر الله له خطابات كبيرة وعظيمة، وكم تحدث عن اليمن، وأعجبني عندما قال قالوا لي أن أتوسط عند اليمنيين، أتوسط لدى أنصار الله، أكون وسيط بين السعودية وأنصار الله، بين أنصار الله والمرتزقة حقهم يعني إذا كان. قالوا لي أتوسط، قلت لهم أنا طرف، شوف أنا طرف مع أنصار الله، كيف أتوسط بالله عليكم؟ ما يتوسط إلا اللي يعادوا يعني يمسك العصا من النص، ولا له مصالح معينة ولا. قالوا لي أتوسط، قلت لهم أنا طرف، أنا مع أنصار الله. أول خطاب يعني بعد العدوان علينا، أول خطاب من زعيم غير يعني مش يمني هو خطاب السيد حسن نصر الله. أول موقف معنا كان موقف حزب الله وشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن. ولذلك نستذكر الآن، دي لنا خطاب يعني فلاشة للسيد حسن نصر الله لحاله، وبعدين تطلع بالتقرير. نتذكر هذا القائد العظيم الذي شوف مدرسة. عندما نتحدث عن السيد حسن نصر الله، عن السيد عبد الملك، عن الإمام الخميني، عن الإمام علي خامنئي، عن السيد الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه، عن الإمام زيد، عن الإمام الحسين، مدرسة واحدة، كلهم تشعر أنهم خرجوا من المدرسة. اسمع خطاباتهم كلهم، تجد أن التوجه واحد، والمظلة واحدة، والنور المضيء عليهم واحد، هي المدرسة المحمدية والمدرسة القرآنية ومدرسة الإمام علي. اليوم نستذكر شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
1: كان مما قال فيه
2: ما نقوم به في لبنان، وكذلك ما يقوم به الإخوة في الجبهات الأخرى المسانفة، هو بالدرجة الأولى استجابة صادقة للمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والإيمانية والدينية الملقاة على عاتق كل واحد منا، واستجابة لهذه المسؤولية.
1: ما يجري على أهل غزة في كل يوم وفي كل ساعة يجب أن يهز ضمير كل إنسان في هذا العالم،
2: يجب أن يزلزل وجدان كل الناس في هذا العالم، ويجب أن يستشعروا المسؤولية، ماذا يجب عليهم أن يفعلوا اتجاه هذا العدوان وهذه الكارثة الإنسانية، إنسانياً وأخلاقياً، ماذا يجب أن يقولوا، ماذا يجب أن يفعلوا، أن يعملوا. لكن الأهم أيها الإخوة والأخوات
1: هي المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. في الدنيا يمكن أحد أن يحاسب ولا يحاسب، ويسأل ولا يسأل، في النهاية الأحداث تنتهي والناس تنسى والدنيا ثانية،
2: لكن الأهم والأخطر هو المسؤولية يوم القيامة، عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل كل واحد منا عن هذه الحادثة المرة المؤلمة، وسنسأل بحسب القواعد الإيمانية والعقائدية.
1: كل إنسان على الكرة الأرضية علم، سمع، شهد، عرف بما يجري على أهل غزة، تترتب عليه مسؤولية شرعية، ويوم القيامة سيسأل.
2: والله سبحانه وتعالى سيسأل هذا الإنسان، سيسأل الأفراد، وسيسأل الجماعات، وسيسأل الأمم، وسيسأل الشعوب. سنسأل أفرادا وجماعات عما قمنا به.
1: ماذا فعلتم؟ من شأننا في الدرجة الأولى أن نأتي يوم القيامة وأيدينا مليئة ولدينا جواب نفتخر به ونعتز به،
2: وهذا الجواب اليوم هو شهداؤنا، دماؤنا، جرحانا، بيوتنا التي تدمر في الجنوب، العائلات النازحة، الآلام، المعاناة، مواجهة الأخطار، التحديات، مواجهة كل الاحتمالات، عوائل الشهداء، الإنجازات، البطولات، حضور المقاتلين في الجبهات في أصعب الظروف، الذين يحملون دماءهم على الأكف. هذا هو جوابنا يوم القيامة، هذا هو جوابنا يوم القيامة.
1: وبات للسيد الشهيد رضوان الله عليه بعد استشهاده الجواب الكافي الشافي الوافي المبرئ للذمة الذي يبيض الوجه يوم القيامة في ساحة الحساب والجزاء.
0: طبعا أنا قلت للأخ عبد الله يطلع لي فلاشة بصوت السيد حسن لحاله، فاجأني وطلع بالفلاشة هذه وقعت أحسن من طلبي، لأن احنا بنتكلم عن مدرسة واحدة ومنهج واحد وقيادة واحدة، قائدنا كلنا القيادة الحقة، يعني المؤمنين اللي ماشيين على الطريق الحق والصواب تحت قيادة الله سبحانه وتعالى، ثم رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله، ثم الإمام علي وأئمة الهدى من بعده. لماذا؟ لأنهم هؤلاء هم من ساروا على منهجية القرآن الكريم، ولذلك نحن محاربون. تسمعون الفلاشة، تسمعون شخص واحد بصوتين شخص واحد، فكر واحد، مدرسة واحدة، يعني جملة عبارة واحدة، عبارة واحدة جزء منها بصوت السيد حسن وجزء منها بصوت السيد عبد الملك. إذن كأننا نسمع الإمام علي بصوتين، أو الإمام الحسين بصوتين، أو الإمام زيد بصوتين، أو هذه هي عظمة الإسلام. يعني هذا بيتكلم يعلم الله في أي فعالية وفي أي محفل وفي أي وبعيد في لبنان، والسيد عبد الملك يتحدث هنا في اليمن في صنعاء ولا في صعدة ولا في أي مكان، وكأنه شخص واحد. هذه هي مدرسة القرآن الكريم، هذه هي مدرسة السنة النبوية الحقة، مدرسة محمد بن عبد الله، هذه هي مدرسة الشهادة. ولذلك نحن محاربون، بدأوا يحاربوا الإسلام من عند الإمام علي إلى اليوم، والفئة المرتبطة بالإمام علي وبالرسول، شوف عندما نقول مرتبطة بالإمام علي يعني مباشرة مرتبطين بالرسول، لأن البعض بخبث ولؤم ووساخة يقولوا أيوه أنتم بتفضلوا علي بن أبي طالب على الرسول، من قال لك أن احنا بنفضله؟ هذا زي ما قلتون احنا ما بنؤمنش بالسنة، والله قد قال لنا وما أتاكم الرسول فخذوه، هذه ملعانة منكم. نحن نحب الإمام علي ونحب الرسول، أنتم لا بتحبوا الإمام علي ولا بتحبوا الرسول، أنتم بتدعوا حبكم للرسول علشان تطلعونا أن احنا مغاليين في حب الإمام علي، بينما نحن أحببنا الإمام علي لأنه مضى بنا على نهج محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يعني إذا كان الإمام علي خالف منهج محمد بن عبد الله، من الذي يحبه؟ نحن مرتبطون بالله سبحانه وتعالى من خلال محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ومن خلال الإمام علي الذي هو محب لرسول الله ويعرف دين الله الحق، ومن جاء بعده محبا لمحمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله ومقدما سنته الحق كما يجب. لكن أنتم بتدعوا حبكم لرسول الله، وأنتم أكثر من بيخونه وأكثر من بيخالفه، تدعوا إسلامكم وأنتم من يمضي في الكفر، تماما مثل الذي لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هؤلاء يعني هؤلاء حق هذاك الأيام كانوا عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. بعده في عهد الإمام علي جاء معاوية وشلته، بعده في عهد يزيد، في عهد الإمام الحسين جاء يزيد، بعده في عهد مروان بن الحكم وهشام بن عبد الملك، يعني في عهد الإمام زيد جاءوا هؤلاء هشام بن عبد الملك، وفي عهد وكل عهد به قائد ومنهج وأمة، وبه منافقين والمرجفون في المدينة، وهؤلاء الذين يدعون باسم الدين. ما قصدك أن أنت حتتصدر تكون أنت المتحدث باسم رسول الله وباسم القرآن وباسم الله؟ الله سبحانه وتعالى يصطفي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، وعاد مش كلهم سابرين، الله اصطفى وعاد مش كلهم سابرين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عاد بعض الذين بيصطفيهم الله بيظلم نفسه، ليش ال ال ال ال الفرز والتمحيص؟ لكن في الأخير هناك قيادة قرآنية، ما يفلتش الله منهجه وأمته بدون قيادة إلى يوم القيامة. لذلك قال الرسول فهما لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. منهج وقائد وأمه، لكن تشتوا أنتو تقودونا وتقدموا لنا الدين والقرآن على ما تشتوا أنتو بمنهجية محمد بن عبد الوهاب وهنفر، هنفر المندوب السامي البريطاني اليهودي في أرض نجد والحجاز، اللي سلم أرض نجد والحجاز لمحمد بن سعود للمملكة السعودية الأولى، وبعدين عبد العزيز بن سعود. همفر المندوب السامي البريطاني، وبعدين عبد العزيز بن سعود قال ما بش مانع عندي ندي فلسطين لليهود الصهاينة. مرتبطين أنتو باليهود، بل مش لليهود الصهاينة، لليهود المساكين. المساكين اللي الله بيقول لك أشد الناس عداوة، ألا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وأنت تقول ندي فلسطين لليهود. المساكين الله يقول لك هم أعداءك، يعني وهم ما بيحبوكم ولا يشتوا لكم الخير، وأنت تقول المساكين. أنت خالفت دين الله وتمسكت بدين همفر، وجاء همفر ودى محمد بن عبد الوهاب الدين الإسلامي اللي يشتوه، الذي بدأ بتشويهه منذ عهد من العهد الأموي للأسف، والعهد العباسي. لا تقولوا الدولة العباسية لأني دولة عباسية، والعباس بن عبد المطلب مرتب عم الرسول ومرتب. الدولة العباسية عادم أخس والعن. الأمويين حرفوا الدين عن مساره، ما العباسيين ضيعوا الدين بالمرة، ما انتشرين ما انتشرت الخمور والمومسات إلا في الدولة العباسية. حرف الدين وحرف الإسلام من بداية معاداة الإمام علي إلى اليوم. إلى اليوم ما زالوا يعادون الإمام علي بمعاداتهم لمن هو مرتبط بمنهج الإمام علي. ما هو منهج الإمام علي؟ القرآن الكريم. أي واحد مرتبط بالقرآن الكريم هو عدوهم. هذا الشيخ اللي سمعته قبل شوية، اللي أنا ما نشداري بس من لهجته كلامه أنه مصري، قال أنا مسلم، ديني القرآن والسنة النبوية اللي ما حرفتوهاش. هولهم إحنا، هولهم إحنا، وكل من هو تحت مظلة الإسلام هم يعني إحنا متصالحين معه. حتى إذا كان منافقين ما عن حارب ولا عن عادي، إذا كان هو منافق وجالس حال نفسه ما تولاش اليهود والنصارى، ما عن حاربه ولا عن عسه. والله والله حتى المنافقين إذا لم يتولوا اليهود والنصارى والله ما نحاكيهم. ولذلك قلنا للي قاتلوا مع طارق عفاش روحوا بيوتكم، ما بش عليكم شيء، لأنتم ما تقاتلوش عفى الله عنكم. الرسول قال لكفار مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما دام لن توالي اليهود والنصارى مش أنت غريمنا، احنا اعداءنا اليهود والنصارى ومن تولاهم. باقي احلى، شوف يا ابن حسين، ما حد عيعادينا عيعادي أمة الإسلام إلا إذا كان متولي لليهود والنصارى، والله، لأنه إذا عرف الحق عيهتدي، وإذا عرف الحق بدون ما يجي له من قفاه من يغريه و لا يمكن يعادينا، لن يعادينا إلا إذا ارخذنه لليهودي وللنصراني. كل من تجده يعادي المشروع القرآني حتجده مرتبط بالمشروع الصهيوني، حقه باطل، مؤمن صريح ولا منافق صريح. وإحنا بنقول دائما ونقول، وهذا يعني السيد دائما يؤكد عليها سلام الله عليه، إنه إذا لم تعادينا، إذا لزمت يعني إذا خليت حالك حال نفسك مش أنت غريمنا. لا تدخل في منهجيتنا، لا تصرخش معانا، لا تحب الإمام علي، مش أنت غريمنا. ولا أهم شيء أنك ملتزم ب يعني ماشي باحترامك داخل دولة الإسلام، ولست مرتبط باليهود والنصارى، مش أنت عدونا. ومن وقف مع اليهود والنصارى هو عدونا، وهذا دائما نقوله، وهذا هو منهجنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤيد من يمشون في هذا الطريق وبهذه المنهجية.
1: فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا أعظم وسام الشرف.

0: طبعا انا طلعت علقت بعد الفلاشه اللي سمعتوها بصوت شهيد الاسلام والانسانيه مع السيد عبد الملك، وقلت لكم اني مدرسه واحده ورجل واحد، وتشعبنا زياده ونسينا ما وما زلنا او نعود الى ذكرى استشهاد شهيد الاسلام والانسانيه في 27 سبتمبر 2024. طبعا من بيروت خرجت مسيرات وخرجت فعاليات، وفي 30 دولة شباب يجددون العهد لشهيد الإسلام والإنسانية.
1: في مرقد شهيد الإسلام والإنسانية في بيروت التقى شباب من بلدان مختلفة ليحكوا عن الرجل الذي عرفوه من خطاباته أو من صوره أو من أثر تجربته في بلدانهم ضمن الملتقى الشبابي العالمي. بعضهم قطع المسافة إلى بيروت، وبعضهم بقي في بلده واختار أن يدخل إلى القاعة عبر الشاشة. 30 دولة اجتمعت هنا، لا في المكان نفسه، لكن في مناسبة واحدة، إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
2: لقد كانت معركة الوعي والإرادة، وأثبتت هذه المعركة أن هذا المجتمع لا يهزم، وكل العالم رأى معجزة المقاومة.
3: نقول له إن الوفاء السيد حسن نصر الله أن يسير الناس على طريقه، وأن لا يسمعوا لأي عدو أن يفتح صفوف المقاومة تحت أي عنوان، تحت عنوان الحرص على الشباب، الحرص على الجنود، الحرص على العوائل، الحرص على المستضعفين، على المهجرين.
1: ممثلون عن دول مختلفة يتحدثون عن تجربتهم وعن صورة السيد الشهيد في وعي الشباب خارج لبنان.
4: نحن في عزاء، لكن هذا العزاء يدفعنا إلى الحركة والتقدم، واليوم إذ باتت أنفاس العدو معدودة فلن نكف عن النضال حتى نشهد بأعيننا نهاية هذا العدو المشؤوم.
5: إن السائرين على نهج وفكر السيد حسن نصر الله سيعملون معا لبناء عالم تعيش فيه جميع الأمم بحرية على أراضيها، ولا تستغل فيه أمة أمة أخرى.
1: خلف الكلمات تبدو رسالة أخرى أكثر وضوحا، أن العهد بالنسبة إلى هؤلاء الشباب لا ينتهي برحيل صاحبه. هم هنا ليقولوا إن استحضار الشهيد ليس استعادة لصورة من الماضي، بل تجديد للالتزام بنهجه، ثباتا على الخيارات التي آمن بها وتمسكا بالقضايا التي حملها.
6: نحن كشباب فلسطينيين نقول للسيد: ستبقى هذه الدماء دين في رقبة كل شريف فلسطيني، لن ننسى عطائك، لن ننسى جهادك، لن ننسى ما قدمته، فهنيئا لك الشهادة.
7: سماحة السيد طبعا ترك العديد من القيم، ونحن من واجبنا أن نحافظ عليها في جميع خطاباته، تركيز على دور المقاومة وعلى دور الشباب وعلى دور الوحدة الوطنية.
1: جلسات الملتقى استمرت لأكثر من ساعتين قبل أن تتلى التوصيات الختامية، والتي أكدت على ضرورة إبقاء سيرة الشهيد الأممي حاضرة في واقع الشباب ومستقبلهم.
8: من عجائب الثقافة الإيمانية كيف تبدل المعادلات، إن أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا، وإن أقصى ما يمكن أن نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله عز وجل. المعادلة الإيمانية تحول نقطة قوة العدو القصوى إلى نقطة قوتنا القصوى، وبالتالي نحن لا نهزم. عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن لا نهزم عندما ننتصر ننتصر.

نتعلم أن الشهادة حياة لكل واحد منا ولأمتنا. يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين،

0: طبعا نعود إلى 26 سبتمبر ونعود إلى أهداف ثورة 26 سبتمبر: بناء جيش وطني قوي يحافظ على الجمهورية وعلى السيادة. طيب، هل قبل 21 سبتمبر 2014 كان هناك جيش يحافظ على الجمهورية وعلى السيادة؟ حنا نذكر في عام 2000 كان هناك استعراض كبير للقوات المسلحة اليمنية، وحضره الأمير عبد الله بن عبد العزيز، عاد كان ولي عهد، ما قد كانش الملك، أو ربما قد هو ملك، عموما لا عدو ولي عهد. جيش جرار فعلا، عرض مهيب ما ننكرش، كان بس بعد فترة بيسألوا علي عبد الله صالح، قالوا له الجيش اللي يعني ما أذكرش ما هو السؤال، قال هو جيش للاستعراض، احنا معنا جيش نخرج نستعرض به. بالفعل بالفعل كانت جيوش إما للاستعراض أو لقمع المعارضين أو للحرب على أهل، بالرغم أن الجيش بحاجة اسمها جيش وحاجة اسمها أمن. الجيش يدافع عن البلد من أي اعتداء خارجي، ولا لقينا جيش يمني يدافع عن البلد من أي اعتداء خارجي أبدا إلا الجيش اليمني اليوم اللي أمام العالم بيدافع عن اليمن ضد الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني، بيدافع عن الأمة كلها، دافع عن فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني، يدافع عن الأمة، جيش للدفاع. علي عبد الله صالح قال جيشنا للاستعراض، لأنه بعدين سألوه قالوا له الطيران الأمريكي بيجي ويضرب عندك ولا أنت داري ولا ما؟ قال طائرة جت من الجو، ما عمل إيش نعمل لها؟ إيش ها؟ إيش قال؟ قال هكذا، شو نعمل؟ شو نعمل لها؟ هكذا يعني إيش تعمل لها؟ طائرة ما يا أما دخلت، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا مش أنت داري كيف جت الطيارة وكيف ضربت فهذه مصيبة، أما إذا أنت داري وسمحت وقبلت فالمصيبة أعظم. وهو داري وسمح، لأنه أيضا في مقابلة ثالثة وهن خيرات وكنتوا تسمعوهن كلهن، قال CIA موجودين في السفارة، معهم مكتب في السفارة الأمريكية في صنعاء، بيجندوا لهم ناس ومرتزقة هنا داخل اليمن ويشغلوهم. أنت داري، طيب أنت داري بكل هذا. فعموما عفاش من جيش للاستعراض إلى شو نعمل لها.
1: الآليات العسكرية أصبحت للعروض، لاستعراض العضلات في الميادين ولا قيمة لها، ولا لقمع حريات الشعوب، هذه لقمع حريات الشعوب. أما أنها تقي المواطن العربي من التهديدات الأجنبية، هذا مش وارد.
2: هذه الحقيقة سيادة الرئيس، وأنت تعلنها
1: هذه حقيقة. أنا أصبح عندي جيش أستعرضك، أعمل في 22 مايو عرض عسكري، ما عندوش مهام هذا، ولا لا في تمرد، أخمد التمرد الداخلي عشان بقى على كرسي السلطة، يعني هذه الشغلة لا.
3: كلمات الهالك كانت الصدق الوحيد، جيش بلا عقيدة ودولة منزوعة السيادة. هكذا هندس عفاش عقيدة الطاعة للسفارة، خيانة برتبة قائد أعلى تحول فيها الهالك عفاش إلى مجرد أداة يتلقى الأوامر من غرف CIA. في صحاري الجدعان وصرواح 2004-2005 بدأت فصول الجريمة، مجزرة الاستريل الحاقدة، فجرت مئات صواريخ الدفاع الجوي بقرار أمريكي تحت إشراف مجندات أمريكيات، مشهد إذلال تاريخي وقف فيه نجل شقيق الهالك عفاش شاهداً على نصف كرامة العسكرية اليمنية ومباركاً تجريد اليمن من أوراق قوته. تفكيك منظومات سام لم تكن تحديثاً بل طعنة في النخاع. هندسة التفكيك بمشرط ضباط البنتاغون، حكام وزارة دفاع عفاش الفعليين، مهندسو الخراب وتفتيت المؤسسة العسكرية اليمنية تحت ستار التعاون. بتواطؤ مخزن من عفاش فتحت الأبواب لمخابرات البنتاغون. تحت مسمى التحديث بدأ قص أجنحة القوات الجوية والبرية، وفي ثكنات النخبة سقط القناع عن القناع. أقوى وحدات الجيش اليمني تحولت إلى إقطاعيات لملحق السفارة الأمريكية، بينما كان نجل عفاش يطأطئ الرأس للمارينز، كانت مخازن العتاد وأسرار السلاح مشاعة لضباط الاف بي آي. حتى الرصاص والذخائر الصغيرة أحصاها الخبير الأمريكي لضمان عجزنا. مشاهد الذل الموثقة، ضباط البنتاغون يفتشون وجوه الجنود. لم تكن تدريبات لرفع الكفاءة، بل عمليات تدجين للعقيدة القتالية. تحول المقاتل اليمني من حارس للسيادة إلى أداة وظيفية تدار بالريموت كنترول من غرف الملحقية العسكرية.
4: We began with training over a year ago up in Sana'a and in the inland. We have now moved back into the coastal littoral regions.
5: طبعا بدأت التدريبات هذه قبل سنة كاملة، وبدأت في صنعاء وكانت في الجانب الداخلي من البلد، والآن انتقلنا إلى الجانب الساحلي من التدريبات.
4: The first training we did back last May and June.
5: ما يميز اليمن خطوطها البحرية المشغولة دائما، وخصوصا باب المندب والبحر الأحمر، وهذه يعني أماكن ملاحية شديدة الازدحام.
3: هذا الاختراق الفاضح شرع أبواب الاستباحة للأرض والعرض، حول اليمن إلى ميدان رماية مفتوح للطائرات بلا طيار، تركت بصمات إجرامها في المعجلة ورداع وأبين. وحين سئل الهالك عفاش عن دماء اليمنيين المسفوكة بالدرونز، جاء رده بوقاحة تجرده من يمنيته قبل منصبه.
6: هل هناك قوات أمريكية تقوم الآن بتتبع قوات أو لا. تنظيم القاعدة في اليمن؟
7: لا.
6: هل أنتم على علم بذلك؟
7: لا، لا توجد أي قوات أمريكية على الأرض اليمنية.
6: لكن يعني العولقي قتل بطائرات بدون طيار أمريكية.
7: جاءت من الجو، شو نعملها؟
3: هذا هو إرث الهالك عفاش، جيش للاحتفال وسيادة للاحتلال. فلتخرس أصوات العفافيش، فلا إنجاز لمن ارتهن لإملاءات السفارات، ولا مجد في سيادة تداس بالأحذية الأمريكية.

ونواصل إياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. والمواد معنا كثيرة يعلم الله كيف نعمل، يعني هذا الأسابيع زخم زخم بالمواضيع. وعندما يطلع اليهودي الوهابي اليهودي السعودي يعني إذا اعتدى علينا بالعدوان العسكري قد احنا بنواجهه وبنفضحه وبيتعرى، لكن عندما يطلع أيضا في الإعلام بيتعرى أكثر، ولذلك بتكون المادة دسمة، إضافة إلى العدو الأمريكي والصهيوني. فاليوم عندما يأتي صالح الفوزان ويطلع فتوى في الجهاد ضد اليمنيين، فاعلموا أنه جهاد لصالح الصهيونية، هو جهاد صهيوني. بالعكس عندهم مفردة الجهاد محرمة، لذلك ما يقولوش المجاهدين، ما نطقوا مفردة مجاهدين إلا على اللي في أفغانستان واللي في سوريا في إدلب بيسموهم مجاهدين، لكن حماس والجهاد اللي قدهم مجاهدين فعلا اللي بيواجه اليهودي صراحة ويدافع عن أرضه ما هوش مجاهدين، غيروا اسمهم من المجاهدين إلى مقاومة. شوف، ولذلك السيد القائد سلام الله عليه ذكي وحصيف سموه محور المقاومة، سمونا محور المقاومة، المقاومة وسمي هكذا محور المقاومة، وإعلاميا محور المقاومة. ما عندناش الآلة الإعلامية اللي تواكب وتواجه هذا، فالسيد قال محور الجهاد والمقاومة. مفردة الجهاد مهمة ترعب اليهودي، لكن آل سعود لا يطلقون جهاد على حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، بالرغم أنهم يقاتلون الصهيوني، ما أطلقوا مفردة جهاد إلا على اللي راحوا يقاتلوا في أفغانستان واللي راحوا يقاتلوا في إدلب مع الجولاني. واليوم يتكلموا عن جهاد في اليمن ضد اليمنيين، هذه الجهادات حقهم هي التي تخدم الأمريكي. ولأن شوفوا ليش جهاد ضد اليمنيين، المسألة يا جماعة مش سهلة واعتباطية، المسألة هم يستميتون في الدفاع عن الصهيونية. آل سعود ترامب آخر يعني مرة ثانية يكرر، مرة ثانية كرر قال لولا السعودية لما كانت هناك إسرائيل، السعودية بلد ضخمة ومعها زلط ومعها ومعها، ولولا السعودية ما كان به إسرائيل. والله مرة أخرى كررها، وفي الخطاب الأخير كرر الكلمة هذه أيضا مرتين، لولا السعودية لما كان هناك إسرائيل، وإحنا ما بنشقى في المنطقة إلا من أجل حماية إسرائيل، والسعودية بتقوم بواجبها. يا سلام سلم. إذن ليش اليوم الفوزان بيدعو لي الجهاد في اليمن؟ لأننا نمثل خطر، لكن مش على الكعبة، إحنا نمثل خطر على كعبة صالح الفوزان على تمثال الحرية في نيويورك، نشكل خطر على العاصمة الأمريكية واشنطن، نشكل خطر على العاصمة الصهيونية يافا اللي سموها إلى اسمها تل أبيب، نحن بالفعل نشكل خطر على هؤلاء، لذلك كيف يقوم ضدنا بالغطاء الإسلامي؟ يقول لك الحوثاء يشكلوا خطر على الكعبة. يعني نؤكد احنا انه اننا بالفعل نشكل خطر، لكنه خطر على الاستراتيجية الامريكية، وخطر على الاهداف الصهيونية، وخطر كبير ومرعب في استراتيجيتهم. ما هو هذا؟ التحول اليمني. كيف تحولنا من بعد 2014-2015 بداية العدوان اللي قالوا عقدوا علينا في أسبوع ولا 10 أيام،
اليوم بعد 12 سنة أصبحنا نقهر، والله ما عاد إحنا خايفين من مليون تحالف. تحالفت السعودية مع أمريكا، مع بريطانيا، مع ألمانيا، مع من، مع من، من باقي من هذا الحال، من هذا، مع فرنسا، مع من، الناب نبصر الكبار هذا ولا كمال الجنجويد وهذا ولا، تحالفت مع أبوه أبوه، وبعدين جاءوا مع المصري والأزهر زد اجتمع معهم والجنجويد والدول العربية اللي بي والأردني ولا بفائدة. تحالفوا آخر شيء، تحالفوا مع باكستان، وشوفوا لاحظوا أيضا باكستان وتركيا والسعودية، إيش هذا؟ مكون سني علشان يواجهوا المكون الشيعي. شوفوا شوفوا الأمريكي يقول ما هوش، بعضهم طلعوا دعايات زمان، لكن أنا قد شقحت الحين وشخرج في موضوع ثاني، كان اشتي أقرأ خلاص سأجل هذا الموضوع، أكمل هذا الموضوع الخطير اللي هو بعضهم كان يقولوا أنه السعودية تملصت من الأمريكي وباعت الأمريكي وشافت أنه ما عاد بش فائدة من الأمريكي، والأمريكي ما قدرش يحميها فراحت إلى تحالف تركيا وباكستان. هذا أضحك لك على جاهل، أضحك لك على جاهل وعيصدقك، لكن إحنا متأكدين أن السعودي يتحرك بالريموت الأمريكي من يد ترامب. ترامب خايف مننا وانهزم أمامنا وبيدفع مليارات، وهو تاجر، هو تاجر في الأخير، يقول لك هذا الخسارة كلها ما حققت شيء، ما عادش قاتل، فلأنه خايف مننا وما عادش قادر يواجهنا قال لبن سلمان، قال له افعل لك تحالف مع هؤلاء الاثنين وقول أن هذا تحالف سني ضد الشيعي وخلي لي حالي وتقاتلوا بينكم البين. قال له بن سلمان حاضر يا سيدي، وعمل بتوجيهات ترامب. هذا التحالف التركي اليوم الباكستاني ما قدموا له حاجة، أقصى شيء قدم له ترامب اسمه أردوغان أنه أدى له مقاتلين داعش من السوريين، سوريين حتى معهم، ما همش تركيين، ما همش أتراك، أدى له داعش سوريين تحت إدارته، لأنه أردوغان مسيطر على جزء من سوريا والدواعش اللي في سوريا تحت إمرته، وتحدى بن الجولاني بن اسمه أحمد الشرع يدي أبرم من أردوغان، عمه زي ما بديع محمد بديع عم الإخوان في مصر، السيسي مرسي ما كانش يدي الرجل منه، أردوغان هو خليفة هؤلاء الدواعش والله. فهذا التحالفات كلها وهذا، احنا ما عاد احناش خايفين من ابو احد، ما احنا خلاص. اذا خفت من الله فلن تخاف من غيره، شوفوا ما اصغر الكلمه وما اعمقها، اذا خفت من الله، اذا كنت خايف من الله، الخوف من الله يعني ايش؟ يعني اعرف اين هو الحق، اين هو الباطل، ما اظلمش، ما اسرقش، ما انهبش، ما تعداش على حقوق الآخرين، هذا كله خوف من الله. إذا خفت من الله لن تخاف من غيره، احنا خفنا من الله، ولذلك طز في أكبر كبير. وهذا اللي مرعب الأمريكي، وهذا اللي مرعب السعودي، وهذا اللي مرعب الصهيوني اللي مش ساطي بيقدمه السعودي. السعودي يقول لهم يا ابن الكلب أنا قد اديت لك تريليون وقبله مدري كم وقبله، خائم يا من على تدهدهوني، جو عاونوني عاونوني على الحوثي، هي ما رضيش حتى يعاونوه، لأنهم جربونا. ولذلك أنا عجبني منشط عريض في صحيفة لا، كتب بن سلمان يركع على كل العتبات لكي لا يركع على عتبة صنعاء. شوف شوف بن سلمان قد صار لا، على فكرة وأنا دائما أكلمكم عن ألمانيا، أنت اديت التقرير يا محمد اللي اجتمعوا في ألمانيا،
ألمانيا تلعب الدور الخبيث الصهيوني من تحت الطاولة، طلعوا اليوم لا فوق الطاولة كلهم. المشروع القرآني عرى الجميع يا جماعة، من كل العداوات السابقة لليهود في العصر الحديث طبعا كلها كانت عداوات شكلية، ما عدا طبعا المجاهدين في حركة حماس والجهاد وحركات المقاومة كلها اللي في حتى في حركة فتح منهم مناضلين، مروان البرغوثي أكبر مناضل، هؤلاء ما نقول عليهم إلا كل خير، بس العداوات الأخرى للصهاينة كلها كذب طبعا. وحزب الله مع الإخوة المجاهدين في كانت فعلا عداوة حقيقية وقتال، وإحنا كنا نقول عدونا إسرائيل وفلسطين، فلسطين الخبر الأول في كل نشراتنا، إيش اللي قدمنا لها؟ ولا قدمنا شيء. آخرتها علي عبد الله صالح قال لخالد مشعل، قال له أنتوا اللي قمتوا تتمجننوا وتضربوا على إسرائيل بالصواريخ، قال له يا فخامة الرئيس إحنا معتدى علينا، قال لا تستفزوا الصهاينة الإسرائيليين، لا تستفزوا الإسرائيليين بالله عليكم. فالعداوات السابقة اللي كانوا العرب يقدموا يعني يبدونها أنهم يعادون إسرائيل كانت عداوات إعلامية وعداوات من أجل فقط الاستهلاك الإعلامي. حتى علي عبد الله صالح انكشف لما قال لمصر، قال افتحوا لنا الحدود، افتحوا لنا الحدود لغزة وإحنا عن جنجاهد، طلع كلها كذب. لما سمعناه بيقول خالد مشعل ليش تضربوا صواريخ. فالعداوات السابقة كلها للصهاينة والإسرائيل ولا كلها كانت أرقوزات. لو ما جاء العداء الحقيقي القوي اكتمل، طبعا اكتمل محور العداء. عندما شوف احنا بنقول لكم حركات المقاومة في فلسطين حركات وليست دولة قائمة، الدولة القائمة عميلة. حركات أنصار الله مقاومة في لبنان أيضا حركة، والدولة القائمة عميلة. عندنا بالرغم أن قد احنا دولة ومعانا قيادة ومعانا رئيس جمهورية ومعانا حكومة ومعانا، إلا أنهم ما زالوا يقولوا علينا أن احنا ميليشيات وأن احنا انقلابيين، والدولة الشرعية اللي هو رشاد العليمي اللي بيسموه شرعية عميلة، بينما إيران دولة مكتملة، ولذلك هي تقود محور المقاومة. عندما تكاتفت الجهود، عندما أعان الله، أعان الله بالانتصارات لحزب الله في 2006 وبعدين في الانتصار الثاني ما أذكرش التاريخ، هيئ الله هيئ جنود، والإخوة الإيرانيين يبنون أنفسهم بصمت، كانوا يقولوا إيران ما لا عملت شيء، إيران ولا سوت إيران وإيران. اليوم إيران الدولة الوحيدة التي تقاتل صراحة العدو الصهيوني والأمريكي، وإحنا اليمن الدولة اللي إحنا معترفين بأننا دولة وأنتم مش معترفين بنا، نحن أيضا نقاتل. هذا المحور اللي طوال من 79، من 79 من لما طلع الإمام الخميني رضوان الله عليه قدس سره اللي شوه صورته، من لما طلع يعني من ثورة الثورة الإسلامية في إيران بدأ التشويه

المهم هذا المحور هو الفئة الوحيدة التي تقاتل الصهاينة واليهود والأمريكيين، تقاتلهم صراحة. لذلك ثارت ثورة أمريكا، جاءوا يقاتلوننا صراحة. يعني المشاكل داخل الدول العربية والإسلامية بتوكل وكلاءها، اليهود والأمريكان بيوكلوا وكلاءهم وهم بيقوموا بإشغال الدول العربية والإسلامية. علشان إيش؟ علشان ما تتفرغش للعدو الحقيقي لهم. إحنا جاء الشهيد القائد رضوان الله عليه بعد 11 سبتمبر 2001 قال ما بش منها، هم عايجوا صلينا، وبالفعل كانوا يعني جاءوا وجاء دخلوا احتلال العراق وقد كانوا جايين صلينا، طلع بالمشروع القرآني وصرخ بالشعار، والله سبحانه وتعالى أيد. شوف عندما تقاتل في سبيل الله يؤيدك الله سبحانه وتعالى. كبر المشروع بعد استشهاد الشهيد القائد، قدم روحه ودماءه في سبيل المشروع، كبر المشروع. جاء السيد عبد الملك أكمل ما بدأه الشهيد القائد، وجاء بالرؤية السياسية والفلسفة السياسية والاستراتيجية الرائعة الذي نهض بالمشروع القرآني، وتكاملت الخطوط. والله سبحانه وتعالى يهيئ هنا في اليمن وفي إيران والحشد الشعبي في العراق، حتى بالرغم من العراق تحت الوصاية الأمريكية، لكن والله أن الحشد الشعبي اشتغل وتحرك، حتى أن الحكومة يعني شاركوا فيها، الله سبحانه أيد، وحزب الله والمقاومة الإسلامية، وباقي فصيل سادس اللي جاء لنا وهو تأييد وتسخير من الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ الأندرويد والذكاء الاصطناعي. هذه الاختراعات اللي العدو الصهيوني واليهودي اخترعها علشان يضلل الأمة، علشان تتوه الأمة، هيئها الله سبحانه وتعالى أن تكون مفتاح لنصر الأمة. الآن الأعداء ما عاد يقدروش يخبوا حاجة، بل بالعكس المجاهدين حقنا استفادوا من الذكاء الاصطناعي و بيحركوا صواريخ بالستية بالريموت من الجوال. أنتوا دارين أنه بيحرك الصاروخ البالستي كأنه بيسوق، يعني بيسوق سيارة على بعد آلاف الكيلومترات. البالستي تطلقه وخلاص أنتوا حظك. هذا ماشي، قالوا ما بش إحنا وحظنا ما، وبالريموت هذا إيش؟ هذه تهيئة من الله سبحانه وتعالى، هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى لعباده. ولذلك نحن نرى أنه النصر قريب. اليوم لما تشوف الساحل الغربي ينهار وكل واحد يتهم الثاني، فلان خاننا مداش، فلان سلم الجارش، الجيران الأشقاء خذلونا، والله أن كلكم قاتلتوا، كلكم قاتلتوا لكن ما استرتوش. عاد واحد طلع فتحي بن نزرق مدري عامل نفسه طيز ونص زي ما يقولوا. الذي حدث في الساحل الغربي أنه الحوثة اخترقوا اللاسلكي وقالوا لهم انسحاب انسحاب، وهم انسحبوا. يا ضفعة، والله أنهم قاتلوا لو ما اقترشت أجحارهم، بينهم جرحى والإعلام صور، ما قدروش. وجاءت حراس الجمهورية وجاءوا العمالقة وجاءوا الإخوان وجاءوا الزعطان والزرطان وجاءوا كلهم جاءوا، ما وجاء الطيران السعودي، ما قدروش. يا بابا طارق عفاش والمخا يعني باب المندب يعني إسرائيل، لا يمكن أنه ينسحب إلا مضطر، إلا وقد قاتل لو ما قرح وما قدرش، لأنه هذا باب المندب. أمريكا لا يمكن تقول لهم سلموا، ولا يمكن فصيل يخون فصيل، كلهم سبلهم في يد ترامب ونتنياهو، لا يمكن واحد يخون ولا يقصر. قاتلوا بكل ما أوتوا من قوة، ما استروش. فعندما تشاهد الانتصار للمجاهدين

في جبهة المخاف في الساحل الغربي. لذلك أول شيء عملناه سجدة شكر لله، لأنه هذا نصر من الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأيضا ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. اللي واحد يقول أنا قوي وأنا عندي عدة وعندي عتاد وعندي، والله ما تعمل لك حاجة، وأنت لست واثق بالله ولست مرتبط بالله. لكن لأن احنا ارتبطنا بالله، لأن هؤلاء المجاهدين يقاتلون في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. علشان عندما قلت أولنا أنه اللي بيننا بين المسلمين واليمنيين حتى ربما اليهودي، إذا هو سيخلوا لنا حالنا وحيتركونا وما لهش علاقة، احنا ما نقاتلهمش. اليهودي إذا خرج من فلسطين وسلم فلسطين لأهلها، هل احنا نقاتلهم؟ إذا رجعوا الصهاينة للشتات، مش إلى حدود 67، يرجع الصهيوني إلى الشتات، احنا ممكن نتكلم بعدين. لكن ما دام صهيوني محتل لدولة عربية ومسلمة، الله سبحانه وتعالى أمرني أن أقاتله. فهذا العقيدة هي اللي أرعبت الأمريكي واليهودي. على فكرة اليهود أكثر علما بالدين الإسلامي ربما من كثير مننا، ربما أكثر علم بالدين الإسلامي مني أنا مثلا مطيع الفقيه. عارفين أنه المسلمين والمؤمنين إذا وصلوا إلى مرحلة كيت، فهذا خطر عليهم وعلى اليهود. إحنا ما قد إحنا شدارين أنه عندما ننتصر على المرتزقة في باب المندب ونسيطر على باب المندب، أن هذا يرعب اليهودي. ما كناش دارين أنه عندما يطلع الشهيد القائد بالشعار ويصرخ بالشعار ويتوازى معه شعار قاطع البضائع الأمريكية والصهيونية، أنه مجرد هذه الحركة أنها أرعبت الأمريكي. ولذلك استدعوا علي عبد الله صالح في 2001 وبداية 2002، أو مش عارف في يناير أو في فبراير 2002، زار الولايات المتحدة، وعلى طول بعد ما رجع أعلن الحرب على الشهيد القائد. الأمريكي والصهيوني داري أن الشعار هذا خطر عليه، وإحنا في صنعاء ما إحناش دارين. اليهودي يعلم بخطورة المسلم الدين الإسلامي والمسلمين الحق والمؤمنين، يعلم بخطورتهم على اليهود. وكثير من المحسوبين على الأمة الإسلامية والعربية مش عارف بقيمة نفسه، مش عارف بقيمة نفسه، مش عارف بالعزة اللي أعطاها له هذا المشروع. وهذا كلها إيش؟ زي ما قلنا لكم، هو تأييد ونصر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا قلت في البداية أن ما عد مخوفنا أي شيء، لأننا ذاهبون ومنطلقون وسنستمر في سبيل الله، في سبيل الله، ولمواجهة الباطل، رفع راية الحق في وجه الباطل. هل هذا المشروع ممكن يخسر؟ بإذن الله لم يخسر. ربما يتأخر النصر، لكننا بإذن الله لم نهزم. وقالها دائما يكررها السيد عبد الملك، وقالها أيضا شهيد الإسلام والإنسانية، نحن منتصرون منتصرون، هذا شيء حتمي. ما دام احنا مقتنعين اننا منتصرون، فقد وصلنا الى مرحلة الثقة الكاملة بالله سبحانه وتعالى، اننا منتصرون بالله وبتأييد الله وبنصر الله، ونحن بدون الله لا نسوى شيء.

قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

طيب مستمعينا الأعزاء، قد احنا الساعة 3 لكن والله ان المواضيع حسينة على قولنا احنا يا اصحاب خباء. في قصة عجبتني وهذه تستفيدوا منها جدا، انه الارجاف لذلك لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ما معنى لنغرينك بهم؟ يعني كأنه أنه الله سبحانه وتعالى عيوجهه وعيدي لها الأمر أن يقاتلهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالمرجفين الإرجاف هذولا لأنهم المحسوبين على المؤمنين، المؤمن يصدقه، لذلك دائما السيد حذر من الإرجاف. به قصة واحد من المجاهدين أدى قصة حالية، قال لدرجة أنه اللي جنبي في المترس اللي جنبي صدق على السيد عبد الملك أنه قد باعنا. شوف إلى أي حد، من إيش؟ من الإعلام. قال جنبنا الراديو بيسمع الراديو، نفتح إذاعة صنعاء الحوثي سلم، نفتح إذاعة مونت كارلو الحوثي سلم، نفتح إذاعة الرياض الحوثي. أمانة سمعوا المجاهد هذا، أبو من؟ أبو عارف تقريبا، حنسمع اسمه في هذا الفيديو كيف بيتكلم عن الإرجاف، خطورته أنه عندما تصدق الإعلام تنهزم نفسيا لو ما فيش عندك إيمان وقدرة وثقة بالله. لذلك لا نكون نصدق الإعلام ونصدق اللي في الأندرويد واللي في مواقع التواصل الاجتماعي إلا والله قد بيتحكوا خيرات على هذا الموضوع. بعضهم يقول لك هكذا، قد بيتحكوا خيرات على هذا الموضوع. الخيرات اللي بيتحاكوا مثل ما الخيرات اللي يوصلهم مثلا الفيديو حق ضياء العوضي، هذا حق نظام الطيبات مثلا. قلتكم الله، حد يعرف من هو ضياء العوضي؟ أنتوا تعرفوه من أول؟ ما حد يعرفه. شفتوه من أول؟ ما حد شافه. مشهور من أول؟ مش مشهور. طلع لك ضياء العوضي، الشغل والخوارزميات في تل أبيب وفي واشنطن وفي اللي هم مسيطرين على مواقع التواصل الاجتماعي كلها يهودية، وطلعوا هذا ضياء العوضي ظهر في كل الدول العربية وعندنا في اليمن زيادة، والناس صدقوه ما يعرفوش من هو ضياء العوضي. وهذا بطلنا البيض وبطلنا الدجاج وبطلنا الحليب، وقد كنا ماشيين في نهضة واكتفاء ذاتي، قد بنصنع حليب وقد بنصدر حليب وقد وبيض بلدي، والدجاج قد كان رخصين ودجاج ضخم. جاء كسر أم الإنتاج، صدقنا ضياء العوضي. هذا غباء مننا للأمانة، لأنه دالنا السم في العسل، دالنا نتكلم عن الحبوب وأشياء يعني صحيحة، دا أشياء صحيحة. لكن شوفوا المتعارضات والمتناقضات، انه قال كل شوكولاتة نوتيلا، شوكولاتة نوتيلا اسرائيلية، لكن ما علينا من اسرائيلية، شوكولاتة نوتيلا فيها حليب، ليش بتحرم الحليب لحاله والحليب مع الشوكولاتة لانه اسرائيلي فهو حلال مثلا؟ حلل منتجات يعني ممكن معلبات اسرائيلية عادي، المهم الدجاج والبيض والحليب هذا لا تقربوهنش. وجاب بالمقابل أشياء الحبوب حلو قربوهن تمام. أدى لنا حاجات علشان يقضي على حاجات، قضى على الإنتاج الزراعي في مسألة الدواجن والبيض والحليب، وقد كنا بدأنا نكتفي وإحنا بحيمرة بنصدقه. والمعذرة من اللي بيسمعوني وماشي في نظام الطيبات على قوة، ومبطل البيض والدجاج والحليب. هذا ولا جزء من بناء الاقتصاد الوطني. صدقت واحد طلع أول مرة تشوفه، أول مرة بتشوفه، بس لأنه شغلوه الخوارزميات اليهودية شغلته وظهر عند كل اليمنيين، وأن اليمنيين كلهم بيتجابروا فيه، صدقنا فقط لأن إحنا لأنه هذا بيجابر وهذا بيجابر وهذا بيجابر، صدقنا.
لكن هل الموضوع حقيقة؟ هل الموضوع صحيح بالنسبة للبيض والحليب والدجاج؟ الدجاج فعلا بيعملون ما بيعملوا لهن شكربون وينفخن، بيدوا لهن فول الصويا هو اللي بينفخن وبيكبرين بشكل زي ما بندي لبعض الناس البروتين ويكبر جسمه ويقع هذا ويرجع يتدرب حديد وعضلات، هم بيدوا لهن هذا فول الصويا. لكن هل هو مضر بالإنسان؟ ما هوش مضر. هل هو مضر بالبيئة؟ هل هو مسرطن؟ ما هوش مسرطن. تكبر الدجاجة قبل، يعني تنتفخ الدجاجة قبل يعني ما توصل عمرها، لكن هل فيها أمراض؟ ما بش. لكن قلنا صدقوا، وهذا يعني خطورة الإعلام، إن إحنا بنصدقه.